0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طال هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM. صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي FM يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمامنا.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسهادي لكن نبيات شعري مات ويد
3: بوظبي اف ام.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

انفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: 그렇구나.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا الحكاية أحلى والأغنية أقرب خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البطاقة؟

0: والمبلغ أصلا خصم من عندي.
1: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حاليا نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
0: دامتشي أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
0: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
0: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
0: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع أبوظبي FM.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: بودي اف ام
1: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.
2: يلا معي غنوا معانا.
3: خليلا خليلا
2: الله عليكم
3: خليلا

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: معايك ها؟
1: معايك
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب ماشي.
0: قول انا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي.

0: من إذاعة بوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM. كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

حياكم الله مستمعينا الكرام في خليجي 27 وصوت الملاعب، ونحن نكتب آخر تفاصيل بطولة كأس الخليج العربي اللي عشنا معها الشغف، التنافس، التحدي في أبهى صورة. منافسة كانت تحت مظلة القرب والمحبة. مرحبا بكم في حلقة استثنائية عبر أثيرنا اللي دوم يمتعنا بجمال المستديرة وأصالة الديار. ما أجمل التحدي الكروي لما يجمع أبناء الخليج هنا في هذه البطولة العريقة.

تتلاشى كل الحسابات لتلتئم اللوحة الأجمل. رياضة سامية، منافسة شريفة، مدرجات تعزف أروع الألحان، وأعلام ينقل نبض الشارع، وذكريات تحفر في الأذهان لتبقى روح الخليج الواحدة هي المنتصر الأكبر دائما وأبدا.

0: هذه هي الميزة الاستثنائية التي يحظى بها أبناء هذه المنطقة، يتنافسون بطراوة في 90 دقيقة، وتشتعل في الميدان لغة التحدي، لكنهم يعلمون يقينا أن المحبة هي ثابت الوحيد اللي يجدد في كل دورة وفي كل عام. واليوم إنه يوم الأبيض، يوم ينادي فيه التحدي رجال المنتخب الإماراتي، مثل ما قالها المدرب زلاتكو بصريح العبارة، اليوم لا مجال للأعذار، اليوم هو الموعد المنتظر ليظهر الأبيض الجميل كامل فنياته، مهارته العالية، جمالياته المعهودة على أرضية الميدان في مواجهة نارية هجومية أمام منتخب عمان المتمرس في أدوار الحسم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، تقدم لصالح منتخبنا الوطني ومجمل الأبيض يوم ترتدونه، الأبيض راية وطن نحملها في القلب، هنا الإمارات وحين تلعب الإمارات تلعب معها قلوبنا قبل أقدام لاعبينا، منتخبنا الوطني يسجل أول أهدافه.
0: وعلى الجانب الآخر، القمة المشتعلة وكلاسيكو الإثارة المطلقة بين السعودية وقطر، صراع العقول والتكتيك بين الأخضر والعنابي للظفر ببطاقة العبور الغالية. من يخلصها اليوم ويخطف البطاقة باتجاه المشهد الختامي، معظم الترشيحات والشارع الرياضي يتجه نحو النهائي سعودي إماراتي، لكن حذاري، نص النهائي يلعب على التفاصيل الدقيقة اللي لا تغفل عن عين خبير، القراءة بين الخطوط، كيف تدار المعركة في منتصف الملعب، من يملك المفتاح السحري لكسر التكتلات الدفاعية، حراسة المرمى، صمام الأمان، والركيزة الأولى لانتزاع بطاقة التأهل تحت ضغط الركلات والمحاولات الخطيرة الصافرة والجماهير، تأثير الضغط الجماهيري في المدرجات، دور الطاقم التحكيمي في ضبط إيقاع هذه المواعيد الحساسة، هل نشهد انتصار متوقع للأرقام أم مفاجأة مدوية تخلط الحسابات؟

ذاكرة الخليج، نعود بالزمن إلى الوراء لنستحضر أسطورة جميلة، النجم عدنان الطلياني وبصمات الذهبية اللي كتب التاريخ لا ينسى في سجلات كؤوس الخليج. نبض الجماهير اليوم كله يتوجه للملعب، اليوم يتسلح بثقة مطلقة بعبور منتخبه، سواء كان إماراتي، سعودي، عماني، قطري، منهم من يزحف نحو المدرجات لمجرد الاستمتاع بهذا الكرنفال والتحدي الخليجي الساحر. اليوم إن شاء الله تحليلات دقيقة، قراءات تكتيكية بين السطور، نبض حقيقي من قلب الحدث. أعيرونا أذانكم ولا تبتعدوا، الوقت صار وقتنا، صوت الملاعب، تابعونا وشاركونا في التغطية الخاصة بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي الإعلام، بالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. أكون معاكم في الإعداد والتقديم أخوكم مهدي سليمان، وفي التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا، المحللين في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج الكابتن المحلل الفني عصام زياد. تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600551222، وأكيد تشوفونا وتعليقاتكم على حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، وتسمعون أكيد عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم، أكثر سيناريو متوقع لمباريات اليوم، شو السيناريو اللي تتوقعونه؟ فوز، طرد، مفاجأة؟ شاركونا التعليقات ونروح فاصل مع عصام.

0: مستمعينا الأعزاء، أولى فقراتنا أكيد آخر خبر وآخر الأخبار أكيد من جدة، شو اللي قاعد يصير هناك راح نتكلم فيها.
1: آخر خبر.
0: طيب آخر خبر أكيد قبلها نقرأ رسائل متابعينا الأعزاء على حساب إذاعة أبوظبي فيم تيك توك. عليكم السلام يا مريم، مريم ما شاء الله تتابعنا من بداية البطولة، وعليكم السلام حياك الله يا ميدي. أثير البصراوي، يا رب الفوز إماراتي، من العراق كل التوفيق للإمارات إن شاء الله يا رب الكاس إماراتي. يقول زخلنا الحين عدي نص النهائي عقب نتكلم عن النهائي. أثير أكيد محسوم، يقول محسوم إماراتي. طيب لكن في الملعب كل شيء صراحة، الكرة مدورة يقول لك. سهم مساء الأنوار، إيش حالكم رايحين ملعب؟ بالتوفيق إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، إن شاء الله فرحة كبيرة. سهم يقول إن شاء الله 3-0 للأبيض يا رب إن شاء الله. بنطوق الله يوفق منتخبنا اليوم يا رب. محمد فخري حياك الله، أمنيات كثيرة. دكتور خلنا بس نتكلم عن التعليقات لأن يستحقون صراحة، يقول بالتوفيق والنجاح دام، تحياتي يا جميع، حياك الله يا محمد. رايحين للملعب معنويات عالية محسومة وللإمارات الكاس، شوف المتابعين متحمسين.
2: أوش بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء إحنا نشكر كل الأخوان الحضور جماهيري على أعلى مستوى في المملكة، ويبكي عندنا نحن عندنا طلبة ناس موظفين، لكن مع هذا مع ذلك تحصل من الجمهور متواجدين في الملعب
0: صحيح.
2: لكن

0: كان الشيء المهم شوف تتكلم عن مباراة خروج المغلوب كل احتمالات واردة صحيح يعني احنا كمنتخب افضل فنيا افضل والجمهور دائما جمهور سواء الحين لو تسال اي من الجماهير سواء كان جمهور العماني او الاماراتي او السعودي او القطري يقول لك حل الفريق فنحن نفس الشيء يعني فنيا فريق جيد على مستوى عالي ونرشح منتخبنا هو اللي يفوز في المباراه هو حق مشروع المنتخب العماني الجمهور بعد يرشحون منتخبهم يعني
1: سهم كابتن عبد الله يقول لك جدا متفائلين باذن الله اليوم
2: أكيد طبعا نمسي على الأخوان المتابعين وأعتقد أن أثرونا طبعا بمعلوماتهم وتحليلهم وهذا شيء يعني أسعدنا جدا أعتقد أن التفاؤل أكيد ما أتى من فراغته من خلال مردود المنتخب من خلال أداء المنتخب في المباريات السابقة ومن خلال الثقة في أيضا في الجهاز الفني وإدارته للمباريات نتمنى طبعا التوفيق الثقة مطلوبة ولكن أيضا الحذر والاحترام الفريق العماني أيضا مطلوب فريق قوي وأكيد أنه بيكون جاهز لمباراة قبل النهائي كل التوفيق طبعا لمنتخبنا وإن شاء الله نشوف مباراة بين شقيقين تليق بسمعة الفريقين وبإذن الله نبارك لبعض بعد المباراة
1: إن شاء الله
2: فوز أبيض إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب فوز لمنتخبنا بعد المردود الجميل صراحة في دور مجموعات لكن يمكن آخر أخبار دوم في مثل هذا الدور دكتور الكل يتحدث عن تذاكر حضور مباريات في مثل خاصة ميزة أصحاب الضيافة فتشوف مسألة توزيع التذاكر الناس تقول ليش مو نص بالنص نسبة بسيطة أكثر لكن مش بهذه الطريقة يعني اليوم راح نشوف صراحة حضور جماهيري سعودي كبير يعني أنت تعرف عندنا اتحادات داعمين منتخب هناك في أحيان كثير يشتروا تذاكر ويوزعونها مجانا للجماهير لدعم المنتخب
0: ولازم نشوف الدورات الخليج أنا نحن نعرف دائما نص بالنص يعني الفريقين يعني سواء كان منتخب الإمارات أو العماني وفي كذلك الجماهير الأخرى يعني لابد أن يكون لأن لا يمكن الملعب إذا يعني في يحضر جمهور الإمارات بين 20,000 أو جمهور العماني لا أكيد يعني 5,000 10,000 لكن باقي الجماهير باقي الدول يعني
1: هم اعترضوا على السعودي أكثر إن نسبة أكبر
0: لا المفروض يكون بالمناسبة
1: مع المنتخب القطري
0: لكن مهما منتخب القطري الجمهور القطري ما بيملك 20,000 أو 30,000 يعني لكن لابد أن يكون هناك نسبة معينة لجمهور القطري يعني أنا رأي أي واحد من جمهور القطري يحضر المباراة لازم يكون متواجد في الملعب لأن الملعب يشيل 60,000 متفرج أتوقع إذا كان ملك
1: هو الجوهرة المشعة
0: الجوهرة فبالتالي لازم يكون الجمهور القطري يكون ملعب لهم حق
1: يعني لهم نسبة في الحضور كابتن عبد الله رأيك تأثير الحضور الجماهيري يعني اليوم صراحة إذا الجمهور يأثر في في في كثير من المباريات
2: أكيد الجمهور بيكون له دور كبير في مؤازرة فريقه وتشجيعه يعني في النهاية تأثيره على فريقه ممكن يكون أكثر بالإيجاب طبعا لأن في النهاية تعرف يوم تلعب في أرضك وبين جمهورك تكون عندك كريدت أو أفضلية في النهاية الجمهور عامل مؤثر جدا يعني كبير يعني الكل يجهل دور الجمهور في تحقيق النتائج أو تغيير بعض النتائج لا الجمهور بيكون له تأثير كبير في هذه المباراة وأكيد يعني في النهاية يعني أرجع للنقطة الأولى يعني في حالة اتفاق يعني مثلا موافقة الاتحاد القطري بإعطاء فرصة لجمهور السعودي أنه يحضر أعتقد أنه ما بيكون في ممانعة
1: صحيح.
2: ولكن في هذه النوعية من البطولات دائما تكون يعني 50-50 بالنسبة للجماهير
1: نعم سهم يقول الملعب هذا فيه تهوية إن شاء الله تكون الرطوبة خفيفة ملعب الإنماء يقصد لكن ملعب منتخبنا راح يلعب في في الملعب الآخر راح أتكلم عنه يقول ما قصروا كل شيء مجاني ماي شالات أعلام ماشي ناقص الحمد لله الكل من عنده إن شاء الله كل التوفيق المنتخب عصام تذكر مباريات أثر فيها حضور الجمهوري الطاغي يعني مرت عليك
3: كثير من المباريات ليس فيها في بطولة كأس الخليج وحده يعني كأس الخليج أيضا بطولة أمم آسيا إذا تذكر أكثر من 60,000 متفرج
1: وصار اعتراض كبير
3: نعم
1: صحيح. قطر والأردن
3: حتى لا أنا أتكلم النهائي. اليوم أتكلم لا عن كأس الخليج تحديدا في البطولات السابقة إنه كان دائما الحضور الجماهيري في مدينة زايد الرياضية طاغ فوق 60,000 متفرج في كل مباراة شفنا التأثير الكبير على أداء اللاعبين في أرضية الملعب يعني أنا أتكلم عن تجربة واقعية شاهدتها من أرضية الملعب ناهيك عن تشجيع المتواصل

0: شفنا حتى الأمواج اللي قامت فيها الجماهير. نعم يعني صح. كان له تأثير كبير جدا في أداء المنتخب. نتكلم عن منتخب الإمارات وحتى في بطولات ثانية أيضا شفنا كان الحضور الجماهيري له تأثير كبير على اللاعبين، خاصة أن في بعض المنتخبات مثلا بعض المنتخبات لما كانت تخسر في أو خسرانة في فترة من فترات المباراة ترجع بعد التشجيع ومواصلة التشجيع من قبل الجمهور إلى المباراة.
1: نعم.
0: أكيد حافز كبير لهم.
2: تاريخيا نعم. حتى بطولات الخليج دائما الفرق اللي تستضيف البطولة هي اللي تحصل
1: جمهور أكثر. نعم. أكثر. سعيد يسأل دكتور، عليكم السلام أخوي سعيد، يقول كأس الخليج أشواط إضافية ولا دايركت على ضربات جزاء؟ هي طبعا في أشواط إضافية، لكن ما تشوف إن ضغط المباريات إنه يفضل إن تكون فعلا دايركت ركلات جزاء، ولا تشوف لا هي كبطولة كسيستم بطولة أفضل أشواط إضافية كبطولة آسيا وغيرها من بطولات؟
3: لا أنا أرى أفضل أفضل
1: أشواط
3: طبعا، لأن تعادل ممكن فريق يكون أقل كمستوى فنيا، يعملوا تنظيم دفاعي جيد وسكر لمدة 95 دقيقة يلعبوك على ركلات الترجيح.
1: حلو.
3: فأنا أرى أن يكون بالعكس وقت إضافي أفضل.
1: نعم. حدد يعارض الدكتور عند
0: لا لا انا اتفق مع الدكتور،
1: يعني ضغط مباريات ست ايام ثلاث مباريات
0: ست ايام ثلاث مباريات
3: بالعكس
0: لما انت نعم نعم لا دكتور انا اتكلم على موضوع انك انت اليوم لك الافضليه، يعني ممكن ما تكون سجلت في الاشواط الاصليه ولكن عند المدرب عنده ايضا رؤيه اخرى في الاشواط الاضافيه، فمطلوب دائما تعطي فرصة للفريق ما تحسمها، لأن ركلات الترجيح هي ركلات حظ في النهاية.
1: نعم.
2: يعني في النهاية ممكن توصلها، يعني أنت أنا ممكن أروح مع سعيد الأخ سعيد إنه يتكلم إن أنا هناك بطولة بطولة يعني أوكي لها طابع رسمي يعني، ولكن كلائحة إذا كانت خلاص أوردي هم متفقين على اللائحة، ولكن في ظل يعني الجو الرطوبة الموجودة وفي ظل الضغوطات اللي ستحصل كل يومين مباراة، أوكي ممكن تكون فيها نوع من أنواع أفضلية لفريق على الآخر، كوني أنا ممكن أسكر المباراة كلها وأوصل للركلات الترجيحية وأخلص المباراة، ولكن ممكن تكون يعني في حصول البطولة أو إقامة البطولة في هذه الأجواء نوعية الجو هذا واليومين كل يومين مباراة، أعتقد أن يعني نشوفنا كم الإصابات صحيح. وكم الشكاوي من المدربين، أعتقد أن ممكن ان تكون هي يعني توصل على طول بعد ال
1: 90 دقيقه
2: بعد الوقت الاضافي تروح للبلنتيات وتخلص البطوله، لان في النهايه تبعات البطوله ما بعد البطوله بتكون اكثر بالنسبه للاعبين بالنسبه للانديه كارهاق واصابات.
1: صحيح.
2: الخوف انه ممكن اللاعب يعني ينصاب لفتره طويله يعني ممكن بالضبط. ياثر عليه يعني.
1: نعم.
3: لا انا ارى اشوف كذلك جميع المنتخبات الاربعه الان المشاركين الفريق الوحيد اللي ما ارتاح اللي هو فريق العماني، خلكم واقعيين يعني منتخب الإمارات ومنتخب القطري ومنتخب السعودي لعبوا بالبدلاء، يعني تاريخ 30-29 كلهم لعبوا بالبدلاء، منتخب الإمارات يلعب بالبدلاء 11 لاعب، منتخب السعودي نفس الشيء، منتخب البحرين 70% من الفريق ما لعب، منتخب العماني هو لعب جميع المباريات، فأعتقد بعدهم مرتاحين لأربع خمس أيام، أنا أشوف خمس أيام كافي لكم، لأن أصلاً في الدول الخليج لعبوا في الرطوبة، يعني تذكر شهر 8 كانوا يلعبون دوري دورات خليج سواء كان في قطر في الإمارات في السعودية، وكل سنة يلعبون فيها في هذا الوقت، الآن يعني هي مجرد أعتقد خمس أيام ومبارات اليوم، صحيح 100% علميا أن الرطوبة والجو الحار لا تأثير 100%
0: لكن لازم يكون أنت يعني أنت اليوم كمنتخبات عارف أنه راح تلعب في الجو يعني أنت قبل البطولة قادم على البطولة لازم تهيئ نفسك في كل الاحتمالات اللي ممكن ان تصادف في هذا،
3: وهل سوى المدربين انهم ريحوا اللعيبه
0: نعم
3: اللي قبل النهائي المباراه النهائيه الا فريق المنتخب العماني لانه ما كان عنده
0: اي يعني اي خيار نعم اي
3: خيار
0: نعم.
3: ما كان
1: نعم. طيب ابو سيف يقول الجو تحسن كم النتيجه بعدها ما بدت المباراه باقي لها ساعه تقريبا وخمس دقائق الله يحفظك يا سهم فمان الله، يقول دعواتكم وعدنا بكرة إن شاء الله
2: سلم على سهم
1: يسلمون عليك يا سهم، يقول فوز إماراتي الغيم. طيب إذن هي أمنيات ودعوات أكيد بعد المردود، ما زلت أتكلم الجميل والشكل الجميل لمنتخبنا الوطني. اليوم الصحف العمانية عبد الله تكلمت شعار لا مستحيل، ردت عليها الصحف الإماراتي العين على النهاية بميزة التنوع والقوة الهجومية.
2: طبعا يعني هو حق مشروع لأي فريق وأي منتخب، في النهاية الكل عنده طموح والكل عنده رغبة أنه يوصل للنهاية المنتخب الإماراتي، يعني ثقة الجمهور والثقة الكبيرة اللي شفناها من خلال مردود المنتخب في المباريات اللي لعبها. أعتقد عندنا طموح كبير أن نحن ليس فقط نوصل للنهائي، نحن نحصل البطولة. المنتخب العماني أيضا حق مشروع، نحن شفنا لهازيج الجماهير، تابعنا بعض اللقاءات لجماهيرهم لقنواتهم الرياضية، وأيضا حق مشروع للمنتخب العماني أنه يطمح أنه يصعد في النهاية. المنتخب العماني قدم المردود اللي يشفع لنا يكون في هذه المباراة، والصعودة للنهاية وعدم صعودها في النهاية هي في 90 دقيقة، وتعتمد على تفاصيل كثيرة وممكن تتحقق بالنسبة للمنتخب الإماراتي أو المنتخب العماني في النهاية. من توصل لأرضية الملعب تبقى الحظوظ 50-50، تفرق معاك التفاصيل، الجاهزية، الحالة النفسية، الحالة الفنية، هذه أمور ممكن نشوفها في أرضية الملعب.
1: نعم، سعيد يقول كان يلعبون كأس السوبر شهر 9 ودايرك تروحون ضربات ترجيح، ليش ما يروحون ما يروحون لشواط إضافية؟ ما
0: زال سعيد يعني لا لا تختلف، يعني إحنا كنا نتكلم إلا إذا كان هناك اتفاق تغيير في لوائح البطولة،
2: لوائح الموضوع من قبل البطولة.
0: إيه يعني من قبل، هو يتكلم عن قبل البطولة، أنا معاك يعني في
1: بس يعني ما يخص توقيت هذا،
0: لا لا لا لا ما يخص، ما يعني هذا يختلف عن هذا أكيد.
3: طيب شوف، لأن بطولة الخليج يمكن لأول مرة يعني على حسب ذاكرتي يعني نكون في شهر 9 دائما طول
0: شهر 3 صحيح
3: شهر 3 دائما هم متصلين، فبالتالي يمكن لأول مرة في هذا الوقت ومن شدة حار كان ممكن يعني إذا كان يعني المفروض كانوا زي ما تفضلوا الإخوان إن كان في اجتماع لجنة فنية، كان المنتخبات كان هم اللي يقترحون على لجنة فنية في الاتحاد الخليجي إن نحن ما نريد إلى وقت إضافي، نريد إلى ركلة إلى مباشرة لكرة الجزاء، كان ممكن
1: نعم
3: تغيير اللائحة فيها قبل البطولة، أما الآن لا
1: لا، لأن المدربين يتحججون بالرطوبة وبالإصابات والضغط.
3: شوف مع الأسف دائما الأندية سواء على مستوى الأندية هنا عندنا دول الخليج أو منتخبات دائما الاحتجاجات متى؟ أثناء البطولة. اللي عنده احتجاج قبل البطولة فترة.
1: طيب جميل، متجر واسع يقول فوز السعودية، أبو علي يقول حيا عيال زايد الإمارات العربية، الله يحفظك يا أبو علي. عصام، آخر تدريب لمنتخبنا قبل مواجهة المنتخب العماني شفنا صراحة كان حماس، جدية، روح رياضية، ابتسامة كانت حلوة، متحرين من الضغوطات الشباب مع مدرب مركز إنه على الانتصار، وقال إن هذا الانتصار يعني إنه كثير للوطن، للمنتخب، للجماهير الأبيض.
0: أكيد يعني هو المدرب ما تكلم من فراغ، خاصة نقطة خروج من كأس العالم كانت مؤثرة جدا مهدي، يعني لأنه كان قريب المنتخب، وخاصة بعد التغييرات الكبيرة اللي يعني طرأت على المنتخب من عهد المدرب بنتهم مرورا إلى كوزمان والآن إلى زلاتكو، لأن زلاتكو يشوف من وجهة نظر المدرب ورؤية الفنية أن هذه المجموعة قادرة على تحقيق لقب بطولة. تحقيق لقب البطولة راح يفتح لك أبواب كثيرة، منها بطولة آسيا، أن تكون واحد من المنافسين في بطولة آسيا. لا تنسى لأن البطولات تتعاقب مادي، حتى يمكن بعد فترة راح ندخل ببطولة تصفيات كأس العالم وهكذا، يعني الأمر ما راح لن يقتصر على بطولة واحدة في حد ذاتها، ولكن هذه فرصة كبيرة جدا حتى أنك تهيئ المجموعة اللي عندك للبطولات القادمة، أن يكون منافس دائما رئيسي في هذه البطولات.
1: نعم، اليوم تتحرر من الضغوطات، وشفنا الابتسام الصراحة على اللعيبة، على وجه اللعيبة وهم يتمرون آخر تمرين يظهر لك أنهم جاهزين للمباراة وعادي يعني مش متخوفين. أتمنى صراحة الثقة تكون قوية بس ما تكون أوفر يعني ما تنقلب.
2: الثقة مطلوبة للفريق، الثقة اللي هي طبعا الثقة اللي يعني تثق بإمكانياتك وقدراتك في تقديم مستوى جيد في المباراة، أما الثقة اللي هي الأوفر ما أعتقد أنها موجودة اللي هي مبالغ فيها، بالعكس هاي ثقة مطلوبة من اللاعبين. في النهاية أنا يعني لاعب كرة القدم أو اللي يعيش في هالمجال لا يقول أنا مش مضغوط، ممكن النسب تختلف بين لاعب وآخر، ولكن أول قبل المباراة الضغط دائما على اللاعب منو ما كان اللاعب هذا، منو ما كان، ما أتكلم عن لعيبة المنتخب، حتى على مستوى المنتخب الفرنسي والأسباني والمش عارف والأرجنتين،
1: يعني الحين الأربع منتخبات الخليجية الحين يلعبون
2: كل
1: كلهم مضغوطين،
2: كل الإدارات واللاعبين والمدربين تحت ضغط، ولكن طبعا بنسب، ولكن كله بيعتمد على يعني أول بصافرة المباراة الضغوط كلها تبدأ بعد أول ربع ساعة عشر دقائق تتلاشى. أعتقد الدكتور هذا في علم النفس.

0: هو أستاذ فيه يعني ممكن هو يعني يفيدنا أكثر، ولكن أتكلم عن يعني أقيس على نفسي يوم الأيام لعبت يوم هذا، لا الضغوط هاي موجودة يعني، لا تقول والله بلعب ويا فريق أقل مني ما بيكون عندي ضغط، لا الضغط يكون عليك والمفترض وصحيا المفروض يكون عليك ضغط، ولكن الضغط اللي غير مبالغ فيه تقاتل لعيبتنا
1: اللي ما يخليك ترتكب أخطاء يعني.
0: بالضبط.
2: شوف يعني كابتن عبد الله، يعني أنا كنت أفكر نفس الفكرة، كنت أتكلم وكان شوف هني لازم إحنا نعرف كابتن عبد الله لما يتكلم عن موضوع هو يعني إحنا نقول من اللاعبين من الجيل الحالي اللي هو الاعتزال خال تجارب، سواء كان بطولة آسيوية أو بطولة كلاعب في المنتخب وفي النادي وفي نفس الوقت كإداري. أي لاعب أو أي فريق أو أي مدير يقول لك أنا ما كنت تحت ضغط، هذا غير صحيح. هذا مش طبيعي.
1: جميل.
2: أي لاعب، لكن زي ما هو قال لك 100% بتفاوت بين لاعب لاعب، في فروق فردية، في لاعب تلقى مضغوط ما يقدر يلعب.
1: كيف نعرف أن هذا اللاعب مضغوط من من المباراة؟ كيف كيف من أخطاء ولا شو؟ أخطاء اللي هي الفردية.
2: 100% أخطاء فردية. تلقى تمراته خاطئة.
1: يعني ما يبان عويه، بس يبان بالأداء.
2: تلقى كابتن ما يقدر يركض الملعب.
3: صحيح.
2: تلقى يعني تيل في الملعب.
3: تيل ما ركض.
2: يا أخي شو هذا اللاعب؟ تقول له يا أخي شو هذا؟ إيه هذا يطوفه بسرعة بسهولة. هو مو قادر. في لاعب بس بعد 10 دقائق. رجع للمستوى العادي. هو هذاك اللي تعرفه انت كنت علم. في لاعب لا ما يستطيع وما يستطيع ان يكمل، تلقى مدرب شطه ثاني غيره في اكثر. جميل. من لاعب وتلاحظ حتى بعض الاداريين تلقى تشنى جو هذا، هذا مضغوط. فبالتالي اي واحد يقول لك انا مو مضغوط ما كنت انضغط، لا لا لا. اول 5 دقائق وقال حتى ميسي شوف بعض الاداريين يقول لك انا كنت ينفجر. ليش؟ لأنه كان في ضغط.
1: يبكي يعني. صحيح. بعد الم... بس دكتور لو قلت لك فند لي من أول منتخب متحرر من الضغوطات إلى آخر منتخب مضغوط، عطني من الأول اللي ريلاكس تشوف أنه راح يكون في... من الأربع منتخبات أربع عطني.
2: كلها مضغوطين
1: برأيك، عطني أنت قلت قدرات.
2: لا لا, لا قدرات اللاعبين
1: مثلا السعودية، مثلا السعودية.
2: لا لا لا كابتن، لا أنا أقول لك اللاعبين وما أقول لك الفريق منتخب ككل. لا حين خلينا نقول منتخب الإمارات اللي يلعبون 11 في فوارق فردي فردي ما بينهم نفسيه. جميل.
1: يعني ما تشوف افضليه الجمهور والارض للسعوديه؟
2: لا لا لا
1: يكونوا متحررين من الضغوطات.
2: هذا بالعكس
1: ميزه،
2: بالعكس عاد الضغط وانت جمهورك بيكون ضغط عليك اكثر. ليش؟ لانه داخل. تشوف الان شوف منتخبين، جمهور السعودي يقول نحن ما عندنا اي شيء غير البطوله.
1: إيه
2: خلاص حط فريق
1: اكثر من 20 سنه ما
2: انا لازم باقي بطوله. نحن كجمهور الامارات نفس الكلام، جمهور الامارات يقول نحن نريد البطوله. العماني نفس الشيء، القطر الشيء، لكن أقل ضغوط على المنتخب العماني لأنه ما كان خارج ودخل المنتخب مرة ثانية. لكن لا تقول لي، أنا أقول لك جميع اللاعبين لك في تفاوض بين فرص، لك في لعيبة لعبوا في كأس العالم تلقى أقل. نحن شغل عبد الإله العماري في كذا، نحن منتخبنا لأما هو في تصفيات كأس العالم فزنا على قطر مبارتين، ولكن بعد ذلك شو اللي حصل؟ لأن حتى لفي بعض اللاعبين المقيمين اللي إحنا كنا نشوفهم في الدوري ما ظهروا بشكل جيد.
1: أحسن.
2: كايو يوم مباراة إيران كم مرة انفرد وضيع؟
1: أحسنت. نعم.
2: كم واحد اللي كانوا متألقين في الدوري، في الدوري تذكر من اللاعبين؟
1: بالضبط.
2: ما ظهروا بشكل مميز، حتى كنا الكل كان يتحدث لا هو أنت شفت متألق في الدوري ما شفت على جانب الدولي. الحين أشوف هذا المنتخب يمكن 90% فيهم عندهم الحين مباريات دولية صار عندهم، يعني يمكن اللي ما عنده كان بالا وسيزار أظني.
1: نعم.
0: برونو وبعض اللاعبين.
2: لا برونو لعب.
1: لعب لعب برونو.
0: كنور
2: نعم هذا كولوبالي
1: فايز.
2: أما بنته.
1: فايز بعد.
2: خط الدفاع كلهم لعبوا. الأربعة. عصام لعب، خالد لعب، خمينيز لعب في البطولة، برونو لعب، كمارا جديد. فأنا أعتقد في فرق بين مباريات الدوري وفي بين المباراة الدولية.
1: جميل جدا دكتور وكابتن عبد الله وكابتن عصام. يعطيكم الصحة والعافية. طيب
2: سعيد، حتى أقولك على مستوى الجمهور. على مستوى الجمهور شوف أنت تعبير وانفعالات أثناء المباراة، تلقى واحد عنده ضغط يبكي. ليش يبكي؟ في الهدف، لأن هذا كان مضغوط. لأن هذا في واحد يقول ما تقدر تكلمه، حد يقول لك من الجمهور لا أنا بطلع المباراة بروح للبيت مع ما حد وياي أخاف.
1: صح
2: على حسب.
1: يعني الضغط النفسي موجود وإن كان يعني هي الفروقات تظهر في بداية المباراة، سواء الجمهور يأثر عليك بالإيجاب ولا بالسلب راح يبين في المباراة. مثل ما قال الدكتور سعيد يقول زراتكو في خط الهجوم من تتوقعون يشارك؟ تعرف ثلاث مباريات شارك بثلاثة مهاجمين أو بالخط الأمامي ثلاثة كان يلعب كأطراف ورأس حربة، ويقصد من الأفضل من اللي شفتوه من ثلاث مباريات؟
0: أنا أعتقد المباراة اللي لعب فيها المباراة الأولى باستثناء طبعا سيزر المصاب يلعب مكان بالا، وأعتقد أن التشكيلة بتكون بهذه الطريقة، يعني ما بيغير فيها كثير، يعني اللي هم بالا خامينيز
3: كمارا، ممكن
0: يكون كمارا أتوقع، ويكون برونو، يعني في النهاية هم هاي المجموعة اللي لعب فيها ما بيغير فيها كثيرا.
1: نعم،
2: هو إن كمارا برونو قدام وبالا مكان سيزار
0: بس.
1: نعم، يعني ما في تغييرات كثيرة.
3: المستوى لا، مش هذيل اللعيبة اللي ممكن
1: إنهم جاهزين
3: كجاهزين،
1: عندك سلطان في ما بينهم يعني تفاهم
3: ممكن عندك سلطان عادل كورقة أيضا في دكة البدلاء موجود. أما البقية هم نفسهم، يعني ما راح يتغير شيء الكثير، وهذا شيء طبيعي جدا، يعني حتى في عالم كرة القدم بالنسبة للمنتخبات العالمية حتى ما تتغير كثير التشكيلة. المدرب عند اللاعبين اللي يعتمد دائما عليهم، اللاعبين هم عارفين واجباتهم، عارفين شو المطلوب منهم.
0: صحيح.
3: في نقطة مهمة جدا مادي فيما يخص احنا نتكلم بس تعقيبا سريع على
1: الضغط النفسي.
3: اليوم انت لما تتكلم انك كونك انك لاعب محترف، يعني لاعب محترف، وهذا يجب عليك انك انت تنسى الامور اللي هي دائما تعرضك لمثل هذه الظروف، ظروف الضغط النفسي، انك تخرج منها سريعا، ما تفكر فيها، وتأدي داخل ارضية الملعب. هذا مهم، هذا اللي نشوف دائما الفرق بين الاحتراف على مستوى يعني على المستوى العالمي الكبير وبين الاحتراف اللي موجود في الدول العربية بشكل عام. هذا يعني كابتن عبد الله، لان يعني حتى تشوف اليوم اللعيبه الكبار تجي في ارضيه واثقه من نفسها.
0: انا اتكلم او بشكل عام يعني كبار او صغار او محترفين، نتكلم ان هي تبدا تقل الضغوط من صافره البدايه. في لعيبه تاخذ وقت هاي اللاعب اللي عنده مشكله، انا اتكلم انه ممكن تلعب ميس باس، ممكن تكون عندك مشكله، ممكن تلعب بطريقه غلط، بس ترجع للمباراه سريعا ما تاثر عليك. هاي لعيبه في لعيبه تستمر مع، يعني اذا لعب باص غلط يبدا الباص غلط، دريبلينج غلط، كروسينج غلط،
1: لازم يتدخل مدرب
0: ويبدل، ما يصير فيه تدخل تبديل ويطلع من المباراه. هذا الفروقات اللي اتفق وياك فيها بين لاعب ولاعب. فهاللعيبه اللي تكلمنا فيها، في لاعب بسرعه يطلع من الجو الضغوط، وفي لاعب يستمر في نفس كره الثلج، تبدا تكبر تكبر تكبر تكبر لين ما يطلع المدرب.
3: بس سؤال، يعني يمكن احنا دائما شو الدور اليوم، الدور المدرب في في في حاله ارتكاب اللاعب للخطا، او حتى زملاء او كابتن الفريق او المجموعه داخل ارضيه الملعب، يعني مهم جدا.
0: شوف في النهايه يعني اللاعب لازم يجهز نفسه من الناحيه النفسيه، واللاعب دائما في النهايه ما في لاعب ما يخطي في ارضيه أكيد الملعب.
3: أكيد.
0: اذا انا بفكر في بدايه المباراه ولكن تحت ضغوط انك تلعب قبل النهائي، وفي لعيبة عندنا نحن شفناهم، يعني ما نريد نذكر أسامي،
3: صحيح،
0: ولكن لعيبة شفناهم أول ما يلعب الباص الغلط تحصل المباراة كلها لين ما يستبدلها المدرب، يعني يدخل في شكل غلط، يعني باص غلط ميس غلط. فالمدرب واللاعبين أكيد أنه يوقفون وياه ويحاولوا يشجعونه، ولكن هذا يعتمد على قرار اللاعب، على كيف يقدر يتقبل أنه كيف أني أصحح الخطأ. دائما يقول لك في كرة القدم، كرة القدم سهلة،
3: صحيح،
0: إذا تعرف تلعبها سهل. صحيح. لا تصعبها.
1: طيب كابتن عبد الله، ما تشوف أن الهدف المبكر في أي منتخب هو عبارة عن ضغط كبير؟ المنتخب العماني في ثلاث مباريات استقبل هدف مبكر أول 15 دقائق، يعني يدلك أن المنتخب العماني أكثر فريق عليه ضغط نفسي، متوتر، يعني ما يقدر ينظم نفسه في البدايات. أقصد
0: لا، هذا موضوع
1: في ثلاث مباريات،
0: هذا مش موضوع نفسي، هذا موضوع تنظيمي. بالنسبة للمنتخب العماني هذا موضوع تنظيمي، ممكن المنتخب العماني لأنه دائما يبدأ بطريقة الضغط في بداية المباراة فيفتح مساحات. اليوم ما بيلعب بالطريقة اللي نحن نتوقعها. على فكرة المنتخب العماني اليوم بيلعب بطريقة كومباكت، يعني بيبدأ بالفريق بيكون متقارب الخطوط، ما بيعطيك مساحات كثيرة لهذا. في النهاية هو عنده قراءة لمنتخبك، منتخب الإماراتي،
1: صحيح،
0: وعارف مصادر القوة ومصادر الضعف، فما بيفتح لك المباراة. وهاي النوعية من المباريات ممكن تشوفها في مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب القطري، يكون ان المنتخب السعودي يلعب في ارضه انه بيبدا يضغط في بدايه، صحيح، المباراه، ولكن في المجمل المباريات ما بتحصلها بهذا الضغط حتى منتخب الاماراتي ما بيخاطر في الضغط المباشر.
1: جميل.
0: بطريقه المتهور اتكلم.
1: مثل ما شفنا أول مباراتين خلنا نقول أمام اليمن.

0: والمباراه الثانيه
1: يعني بيكون في توازن في
2: ما يترك مساحات نادي
3: يعني. مروا لعيب علي مثلا احنا نسكن الحين اسماعيل حمادي يا النادي عمره 16 سنه 17 مره على كل الانديه ويانا على اساس انه هو يعني تركيبتهم يعني سبحان الله يعني حتى ان احنا مسرنا ودينا فرنسا هو احمد خليل مجموعه حوالي 12 لاعب حتى من خلال الاختبارات قوي وايد نفسيا يعني اول ما جاء النادي هو ما يعرف شو هذا اللي قدامه هو يعرف انه هو يلعب في الفريج هو يلعب على لعيبه كبار تحسب يلعب في الفريج هو ياخذ الكره ويبغى يحاور كل واحد فراح فريق الاول ومشى معهم وتالق يا منتخب الاول يعني هو يوم المنتخب الاول كان في عز المنتخب نجوم صحيح. عمر ومبخوت وكذا جميل. دخل مع المجموعه وسجل هدف
0: صح.
3: يعني زي ما قال كابتن عبد الله في لعيبه خمس دقائق عشر دقائق خلاص وفي لعيبه وبعد شو اقول لك ساعات المدرب والجمهور هم يعني خاصه الجمهور ممكن ساعات يخلي لاعب ما يستطيع ان يلعب بالذات اذا مثلا لاعب ضيع فرصه كمهاجم او حارس ما كان جيد واذا بدوا انتقاد من الاعلام ومن الجمهور تلقى من يلعب يخاف يرتبك خطأ. يرتبك
0: نعم
3: يعني انا يعني يوم الايام يعني يمكن اقول على نفسي صراحه اقول يعني بقول لك كتجربه
0: نعم.
3: يعني بداياتي كانت قويه عمري 17 سنه فريق الاهلي الاول ونجوم ونجوم كنت العب العب بعد مهاجم مع روشان وحسن علي حسن داوود المهم لكن بعد ذلك يا مدرب وقت كان شديد قمت اخاف
0: جميل
3: من تخاف انسى شوف انا دائما من خلال تجاربي ما احكم على لاعب في التمرين لو يبوا لي 20 لاعب الاف من اللاعبين في التمرين اقول لا مو على خلوه ما احكم عليه
0: رسمي
3: الا يوم العب مباراه
1: تحت ضغط
3: تحت ضغط
0: جميل
3: يعني ممكن واحد ما نشوف وايدين حتى لو لا حتى الجمهور ممكن يكونوا معانا في وايدين لو تشوفهم في الفريج يتألق لكن متودي النادي ما يلعب بشكل جيد لانه ما يقدر اني غير وني غير بس كابتن عبد الله علي انا بدون يعني ما بجامله من صغره يلعب وسط يسار كان يبهدلنا نحن في النادي الاهلي نقول هو سبيت اقول حق لعيبه يودوها شمال يودوها مره نحن بعد اقول لك على طرفه فزنا عليهم هو طبعا زعل هو يزعل بسرعه هو دائما يبغى يفوز ما عنده
0: ما في لاعب اتوقع يبغى يخسر
3: لا هو يبغى يفوز
0: طيب عامة كلام جميل صراحة من الدكتور موسى عباس حبايبي أكيد خاصة أحبتنا اللي يعلقون تعليقات جميلة رياضية وقلوبهم بيضاء الله يحفظهم جميعا سعيد لعيبة المحترفين متعودين على الضغط وهذا مش عذر لهم السعودية راح تفوز وتأخذ حقنا يقول أبو علي طيب أيضا من التعليقات نقرأ تعليقات الحبايب قطر راح يخسر الفوز السعودي أوكي تحديات صراحة هو اليوم صراحة كل التوفيق منتخب الإمارات عمر يعطيكم العافية جميعا أكيد لا تنسوا أكيد عن طريق التيك توك لازم لايكات لازم تشير بث حتى نشوف أكبر عدد من المتابعين والتعليقات الجميلة هذه لمتابعين الأعزاء عصام يمكن التحدي كبير الطموح كبير ما بين الأربع منتخبات خلنا نقول قبل ما تروح أنا عارف لكن من تشوف طموحه أكبر المنتخب السعودي القطري الإماراتي العماني الطموح تقولي متساوي لكن شو من الطموح اللي عنده شيء يقاتل عليها صد
2: إيه يعني عندك المنتخب اللي هو دائما الرغبة المتواجدة لدى الجميع لكن أنت اليوم أخذتهم في رغبات متقدم وتحت ظروف كثيرة يعني المنتخب السعودي منتخب السعودي كون المنتخب
0: من زمان ما وصل
2: للنهائي هاي واحدة شيء ثاني يعني تتكلم عن منتخب دائما سبع مرات في كأس العالم هل من المعقول اليوم ما يحصل بطولة مثل هذه هاي تحسب عليه
0: صحيح
2: تحسب على المنتخب السعودي
0: وخاصة في توقيت ان ايام الفيفا يعني مريح لا دوري ولا
2: يعني
0: شيء
2: مثل ما
0: يعني لازم يكون اهتمام ومستضيف البطولة
2: وتتكلم عن لاعبين قادمين من دوري يعتبر من افضل الدوريات اذا ما كان هو الافضل في اسيا
0: صحيح.
2: وايضا يساوي دوريات في اوروبا يعني بدرجات يعني
3: لا اوروبا لا كابتن
2: يعني من درجة ثانية لا كابتن انا دكتور ما اتكلم عن
0: ويقول لك من درجات اللي يعني اقل من
2: يعني
0: السوبر
2: يعني اقل من السوبر في
3: يعني قصدك خارج العشر
2: انا اتكلم مثلا
0: يعني مش السوبر
3: يعني مش قصدي دوري اسباني
0: لا انا مستحيل انا بالنسبه لي مستحيل
2: لا دكتور انا اتكلم ممكن الدوري البلجيكي قريب ممكن سويسري ممكن يعني انا اتكلم بهذه الناحيه كون نعم. أنه أيضا يضم نجوم أيضا مهدي يعني نعم.

0: نحن نعطيه أيضا حق الدور السعودي. ولكن في النهاية بالنسبة للمنتخب الأول هو دائما مطالب بالفوز. المنتخب السعودي بأي بطولة يدخلها مطالب بالفوز. لذلك احنا شفنا دائما تغييرات المدربين عندهم، لانهم ردة الفعل تكون عندهم قوية جدا فيما يخص النتائج. كابتن عبد الله
1: بالضبط.
0: وهذا حق لهم طبعا، حق لهم انه كونهم دائما مسيطرين في آسيا، ابطال آسيا ايضا. مهدي، البعد عن بطولات الآسيوية، البعد عن بطولات كأس الخليج، مشكلة كبيرة يعني. لذلك هو تأتي بعد ذلك منتخب الإمارات، لا عليه منتخب الإمارات يعني يجب عليه أيضا الفوز، مطلب أساسي فوز بالبطولة أنا أتكلم. لذلك كل الأنظار تتجه إليه، خاصة تكلمنا سالفا أن تغييرات طرأت على المنتخب، ما في أي حجة الآن للاعبين. وأيضا المدرب زلاتكو مدرب مطلع أيضا، وهو مدرب طموح، خاصة بعد ما قاد كرواتيا في نهائي كأس العالم ومركز ثالث ونتائج رائعة جدا، إضافة إلى درايته في المنطقة وباللاعبين أيضا. هذه مهم جدا أن اليوم هو عند الرغبة الأساسية من قبل المدرب. لذلك إحنا كنا نشوف المدرب في كل مباراة يحضر، وهذه ما شفناها أيضا من زمان مادي، أن يشوف مدرب دائما تنقل بين هذا. هذا دليل أن هناك يريد عمل المدرب
2: كل المباريات شفناها مع أي هو فريق.
0: هذا يعطيك مؤشر أن المدرب يريد يقدم شيء للمنتخب.
2: نعم، إذا طموح إمارات السعودي يمكن هو الأكبر في الفترة، خاصة أنه من فترة مبتعدين عن البطولات مثل ما قال كابتن عصام. الحمد لله يقول لعيبتنا ما وصلهم الشعور أو الكلام اللي نشوفه جميع الناس والقنوات اللي يقولون إن ضامنين البطولة، فهالشيء إيجابي يقول إن اللاعبين
1: طبعا أكيد إن في النهاية يعني بطل البطولة في آخر مباراة في البطولة بعد صافرة النهاية تكون بطل. لا يعني أوكي الترشيحات مهمة، ثقة الجمهور مهم، الأرقام مهمة، ولكن في النهاية البطل لن يتوج إلا يوم ترفع البطولة كأس الخليج. أعتقد أنه مهم بالنسبة لمنتخبنا، وهذا اللي نستشعره أن منتخبنا يعني يعني يدرك ما يقال عنه، ولكن مركز في أرضية الملعب من خلال مردوده، من خلال تصريحات المدرب ومحاولة العمل النفسي اللي يقوم فيه الكبير في إخراج اللاعبين من الجو العام، محاولة التركيز في أرضية الملعب، وهذا شيء مهم. مهم اليوم أيضا الأدوار الكبيرة للاعبين، لأن احنا عندنا لعيبة مثل ما قال الدكتور، لعيبة خبرة يعني، خلاص تعدينا مرحلة أن نحن نبدأ نقول تحت ضغوط أيضا يعني، بعد أساس نعطي لكل مقال مقام أو مقام. فأعتقد أن عندنا خالد عيسى يعني عنده خبرات كثيرة، وهذا له دور كبير اليوم في إدارته لأرضية الملعب وإدارته للاعبين. عندنا خيمينيز، عندنا لاعبين، أعتقد أن على زير بيمنتا، أعتقد أن هاي لاعبين تعدينا مرحلة أنه والله نحن مفروض نكون تحت ضغط. هاي الأجواء المباراة اليوم لعبناها من أقل من 4 أشهر 5 أشهر في تصفيات كأس العالم، كانت بنفس الأجواء بنفس الضغوط، ولو وكانت الضغوط أكبر، وقدر أن منتخبنا بغض النظر عن صعودنا وعدم صعودنا، ولكن طلع بشكل جيد تحت في ظل الضغوط اللي كانت موجودة. التعامل مع المباراة والتعامل معها بكل تفاصيلها مهم جدا أيضا.
2: أنت ما شاء الله طمنت المتابعين، كتبه وصحيح، الله يوفقنا يا رب وفالنا البطولة
1: إن شاء الله يا رب.
2: طمنتهم. طيب أكيد عندنا قراءة ما بين السطور بما يخص الخطوط من أقوى خط حراسة المرمى، التحكيم، وأيضا ذاكرة الخليج، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
3: للتواصل مع برنامج صوت الملاعب 6005512222، وعبر الرسائل النصية القصيرة اتصالات ودو 3668. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

0: رجعنا لكم متابعين الأعزاء، أكيد المشاركة عبر الهاتف 600-551-222. أشكرك يا محمد سعيد، يعطيك صحة والعافية. أتوقع زراتكو يسيطر بس تسجيل يتأخر، يمشي كورة ويرهق الخصم أول 20 دقيقة، بعدها راح نسجل إن شاء الله. نتكلم في تعليقك هذا، لكن ذاكرة الخليج عصام، يعني قلنا لك سمعنا هدف الطلياني لكن يلا ما عليه، عقب سمعنا. إنزين عطنا ذاكرة الخليج تفضل.
1: أكيد نحن اليوم نتكلم عن الأسطورة الكبيرة عدنان الطلياني بأهداف الكثيرة اللي شاهدناها مع المنتخب الوطني في في في في بطولات كثيرة، ومنها بطولة كأس الخليج اللي كان بداها عدنان الطلياني في عام 1974، وكانت بداية موفقة جدا من خلال تسجيله في أول مبارتين في مرمى الكويت، مرمى المرحوم سمير سعيد، وأيضا من خلال هدفه في الهدف الرائع في مرمى المنتخب قطر. لذلك شفنا عدنان يتألق دائما في بطولات الخليج، واستدعى المدرب كارلوس ألبيرتو بعد ذلك خاط تصفيات كأس العالم ثم كأس الخليج الثامنة، وشفنا في كأس الخليج 88، واستمرت الأمور مع عدنان الطلياني حتى كأس الخليج 94، ما زال يسجل في كل مناسبة فيها، لكن يمكن للأسف ما حقق لقب هذه البطولة، ولكن ترك بسمة واضحة الكابتن عدنان.
0: عصام ما تلاحظت ماجد عبد الله، ما أدري منه، أسماء كثيرة قلتها وما حقق البطولة.
1: صحيح، وممكن من يعني هي ظروف، يعني تأتي ظروف الـ
0: يعني مش معناته أسطورة معناته يجيب البطولة.
1: لا مش شرط، مش شرط.
0: دائما يطالب الأساطير إنه يجيب البطولة.
1: في وقت كان في المنتخب القطري، العفو المنتخب الكويت والمنتخب العراقي مسيطرين على بنجومهم على
0: ميزة في عدنان ما كانت موجودة في أي مهاجم،
1: يعني مهاجم ذكي ما دي يعرف وين يتمركز، الناحية النفسية الناحية الجسدية عند عدنان، لاعب يعني متكامل، لاعب صندوق متكامل، من ما تعرف من متى يسجل وكيف يسجل، هذا دائما يفاجئك. هذه كانت ميزة عدنان. لا ننسى أنه بدأ كلاعب كرة طائرة مهدي، يعني ممكن لذلك شفنا دائما عدنان ارتقاء. في عملية الارتقاء كانت عملية ارتقاء رائعة جدا. واذكر يمكن الهدف الشهير اللي استدعى المدرب مهاجراني في دورة ميردكيان، وسجل هدف من نصف الملعب في مرمى المنتخب الاندونيسي.
0: نعم، ايضا يعتبر صراحه هو واحد من اوفى لاعبي كره القدم في الفتره، حتى الى الان، يمكن لا الحين صراحه بعض اللاعبين قاموا ينتقلوا، لكن هو واحد من اوفى اللاعبين اللي استمر في ناديه، رفض يروح رغم الاغراءات وتسير، لكن رفض واستمر في نادي الشعب.
2: نعم،
0: وطيله مسيرته.
2: اعتقد دكتور انت تقدر تتكلم اكثر عن الكابتن عدنان. يعني
3: نعم، شوفوا كابتن عدنان طبعا فعلا زي ما تفضلت انه من كان في نادي الشعب وهداف، وكان عمره 14 سنه يلعب كره الطائره، والشيخ فيصل بن خالد هو القاسمي اللي حوله من كره الطائره الى كره القدم.
0: زين بنستمع لك اكثر ان شاء الله ونعطيك المجال، لكن بعد فاصل الاذان نرجع لكم.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعد

0: القراءة الفنية.
1: رجعنا لكم متابعين الأعزاء، يعطيكم العافية، دوم مع إذاعة أبو ظبي اف ام وصوت الملاعب وتغطية خليجي 27، وكنا في ذاكرة الخليج وما زلنا طبعا قبل ما نروح أكيد للتشكيلة، تشكيلة المنتخب السعودي والقطري الرسمية طبعا، وبالنسبة لمنتخبنا أكيد راح نقرأ ما بين أقوى الخطوط، أبرز اللاعبين، التحكيم، تأثيره. دكتور كان لك كلمة عن الطلياني،
2: قلنا حنا عن كابتن عدنان انتقل من كرة الطائرة شيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس نادي الشعب إلى كرة القدم، وهو كان شقيق له ناصر الطلياني كذلك، هي عائلة كروية عموما يعني في نادي الشعب، وكان مخلص لنادي الشعب وحصل عروض سواء من أغلب الأندية الكبيرة أو حتى في الخارج، لكن هو كان مخلص لنادي خاصة نادي الشعب ولمنتخب الإمارات، هو الهدف الذهبي اللي هو وصلنا إلى كأس العالم 92، من اللاعبين المميزين وخلوق خلوق جدا جدا، أنا يمكن لعبت أكثر من مباراة أماما، يعني كنا في نادي الأهلي وفي نادي الشعب، ولاعب يعني خلوق، لاعب هداف بالفترة هادي، دائما الهدافين دائما عندهم الهدوء، كان سواء كان كابتن عدنان طلياني، كابتن فهد خميس، كابتن أحمد عبد الله، أغلب الهدافين كان عندهم الهدوء. فعدنان الطلياني عمل كثير لكرة الإمارات سواء لنادي الشعب أو لنادي، ومخلص بكل أمانة أقول لك يعني. نعم. وحتى بعد ذلك هو بعد ما ترك الكرة سواء كان نادي الشعب الإدارة ومنتخبات الوطنية،
1: صحيح،
2: جيل سمونه في خليجي 21 كان هو مشرف مع كابتن حماد، كان مشرف هو كان مدير الفريق كذلك معاهم مع المنتخب كذلك، فسواء كان جانب إداري أو كلاعب كان مميز.
3: صحيح صحيح. ويمكن أيضا تكملة كلامك دكتور، العرض الاحترافي كان من نادي بنفيكا تحديدا، يعني مهدي كان عرض رسمي ولكن تم رفضه في ذلك الوقت.
1: نعم، إذا أسطورة بكل ما تحمل كلمة من معنى، نتمنى له أكيد التوفيق. سعيد كان يسأل على حساب إذاعة أبو ظبي في التيك توك، يسأل عن هل توقعون بيشارك بالا، أتوقع في الشوط الأول ولا الشوط الثاني، لأن بالا في مباريات كان مريح، في مباريات شارك في الشوط الثاني، ولا راح يكون أساسي؟
4: أنا أتوقع يعني طبعا في النهاية نحن نتوقع ما قبل المباراة، ولكن صحيح. القرار يعني بيطلع قبل ساعة والقرار بيد المدرب. أنا أتوقع أن بالا بيلعب أساسي، لأن المدرب من خلال مشاركاته التدريجية في المباريات اللي لعبها أعتقد أنه كان يجهزه لمباراة بنفس هذه القيمة، وخاصة أنه يحتاج هذا المركز بعد إصابة اللاعب يوري.
1: نعم. سعيد يسأل بالنسبة لمباراة قطر والسعودية، عصام بتلعب على نظام الدفاع والتحولات السريعة، يعني في حد راح يسكر في وحد ارتداد، شو كيف تشوف؟
3: نعم نعم، يمكن احنا تكلمنا بالأمس وأيضا اليوم راح نقول أن منتخب العراق العفو القطري معروفة طريقته دائما في 3-5-2، يعتمد على دائما على تسكر نص ملعبه بشكل بشكل محكم، مساحات تكون ضيقة، ويعتمد على الهجمات المرتدة وأيضا في المساندات، المساندات الأطراف، هاي يمكن من ميزات المنتخب القطري والاعتماد على الهجمات المرتدة دائما. هم في عملية حتى في المانتومان، في عملية الرقابة في الكرات الثابتة ممتازين جدا، أنا أتكلم اليوم حتى عن مدافعينهم، لذلك أنا أشوف أن المنتخب القطري يجيد دائما اللعب بهذه الطريقة بالثلاثة خمسة اثنين.
1: نعم،
2: بس كفي شيء مهم جدا اليوم.
1: نعم،
2: هل اليوم المدرب المنتخب القطري لوبتيجي بيلعب بنفس الأسلوب اللي هو دائما هو يحب البناء من الخلف؟ يعني هالكرة الإسبانية دائما إن لازم كرة ما تطلع بطريقة عشوائية، والمنتخب السعودي مدرب دائما يحب الضغط العالي.
1: نعم،
2: هل بيلعب بنفس الأسلوب؟ لأن سبحان الله إذا كان فريق يعمل ضغط عالي ويجيد الضغط خاصة عن طريق ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين، أي خطأ هدف.
1: نعم، راح يترك مساحات.
2: اليوم بنترك اللي بنشوف اليوم هذا شيء.
1: نعم، يمكن بنتكلم أكثر. سارة تسأل كم توقعون نتيجة مباراة السعودية وقطر؟ عن السعودي والقطري في توقعات، في سيناريو؟
2: أنا أتوقع ركلات الترجيح.
1: ترجيح تروح لقطر قالوا، إذا ترجيح قالوا ما
2: أنا أقول احتمال ركلات ترجيح.
1: وتروح
2: هذاك في حلم غير
1: 50-50.
4: يعني شوف التوقع صعب، ولكن على الورق نحن ما نتكلم ما قبل المباراة، أنا أشوف أن المنتخب السعودي يعني أقرب للفوز بالإمكانيات الموجودة عند لاعبيه، وعلى يعني والمردود اللي ظهر فيه المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يمتلك خط هجوم قوي جدا بوجود البريكان والشامات سلطان، وكان يعني عنده مجموعة من اللاعبين أعتقد أنهم قويين جدا، وهمام الهمام أعتقد أن عنده لاعبين يمتلكون قوة هجومية هائلة جدا ويسجلون من أنصاف الحلول. أعتقد أن المنتخب السعودي أقرب للفوز من المنتخب القطري مع التوفيق طبعا نتمنى للفريقين طبعا والمنتخبين.
1: أيضا توقعات المتابعين لقطر بسبب الضغط الإعلامي للمنتخب السعودي وجماهير 2-1. سعيد يقول كأس الخليج التحكيم كلها الناس تتكلم عنه أساس أن الفار ما في كاميرات زيادة، يمكن هذا تكلم فيها أكثر من محلل وأكثر من حكم سابق، اللي هي الكاميرات الفار وغيره بالنسبة لإعادة بعض اللقطات.
3: والله شوف إذا هاي هي التقنية طبعا هاي على اللجنة المنظمة يعني تقع
1: يعني لازم الحكم يكون مركز عصام
3: مركز أيوة، ولكن اليوم أنت لما لا أنا تكلمت يعني تحديدا أنت تكلمت لي على الكاميرات. طيب
1: إيه هو يتري الفار أكيد
3: أكيد هو
1: ما راح يساعدك
3: أكيد، أنا أقول لك الفار من التحكيم، الفار من التحكيم يعني نتكلم عن التحكيم كمجموعة متكاملة وليس فقط حكم الساحة. حكم الساحة أكيد هو اللي اتخذ القرار مادي ولكن في النهاية أنت خاصة في بعض اللقطات اللي هي ممكن يعني الحكم ما تفوت على الحكم مثلا وخاصة فيما يتعلق ركلات داخل منطقة الجزاء، ركلات الجزاء، الفاولات، الأمور هذه في بعض الزوايا ممكن الحكم وهو في النهاية إنسان ما يشاهده بالشكل المطلوب، لذلك تدخل الفار دائما مطلوب في مثل هذه الحالات. ما دي بس أريد أتكلم فيما يخص المنتخب القطري، والبعض يمكن رشح المنتخب السعودي، ولكن المنتخب القطري أنا أتكلم اليوم عن خبرة لاعبين، هاي مهمة جدا يعني خاصة اليوم ممكن يدفع في عبد العزيز حاتم يكون متواجد اليوم وهو لاعب ممتاز في وسط لعب كلاعب خبرة، إضافة إلى بقية اللاعبين أتكلم عن أكرم عفيف و وأيضا بيدرو في المنطقة الخلفية، وهناك لاعبين أيضا ممتازين يلعبون من
1: علام وضياف
3: وخورخي، فهالمجموعة كلها مجموعة متجانسة ذلك أيضا حظوظهم قائمة المنتخب القطري.
1: نعم طبعا قبل ما نتكلم عن مباراة المنتخب السعودي والقطري، لكن خلونا في منتخبنا. سارة عليكم السلام، على حساب إذاعة أبو ظبي في تيك توك أكيد تعليقاتكم. يمكن التشكيلات المتوقعة ما زلنا نتكلم يعني لسه مش بالأكيد، لكن هم خالد عيسى، ميلوني، زهير، مومنتا، روبن، فايز، كوليبالي، ممكن علي صالح، لابا، خيمينيز، برونو، وكامارا، وأيضا منتخب العماني المخيني والحارثي والشقصي والبريكي والكعبي وفواز والسعدي في النص واليحمدي والرواحي وربما الصبحي والأغبري. يمكن من التشكيلتين المتوقع أن المنتخب الإماراتي عنده كل الأوراق الهجومية دكتور أمام منتخب عماني يجيد الكرات المرتدة، كيف تتوقع السيناريو؟
2: لو المنتخب الإماراتي أكيد هو مع منتخب العماني الاثنين بيكون في توازن يعني كابتن زلاتكم من المدربين اللي عنده تنظيم دفاعي على أعلى مستوى، وهو قال هالكلام قال أهم شيء عندي تنظيم الدفاعي أنا، وبعد ذلك عند الأطراف قوة المنتخب الإماراتي الآن مش بس الهجوم في ظهري الجنب بالذات ميلوني روبن، ميلوني وخط مع لوان مع كمار في النص، فبالتالي لما هو يهاجم ميلوني يغطي منه سواء كان كولوبالي أو عصام فايز والعكس صحيح، فالمنتخب يعني بناء على وبالذات الكرات من الخلف كبناء يعني والتفاهم بين المدافعين.
1: نعم
2: المنتخب العماني بيعتمد على هجمات المرتدة دفاع قوي، وهذا طريقة الكابتن طارق هذا حتى كان بطولة عربية، وعند الجدام هو رواحي مع عصام أكثر من لاعب مميز عنده خاصة لاعب مهاري، فأنا أعتقد المباراة يعني ممكن تشوف اللي بيبدأ بتسجيل هدف، إذا بدينا بتسجيل هدف ممكن نسجل أكثر من هدف، لأنه بالتالي أنا هاي مباراة خروج المغلوب أنا ممكن لا يمكن أنك مدرب بتم شوطين بدافع إلا لو بدنا هدافع هادم شوط ثاني.
1: جميل كابتن عبد الله، معركة الوسط دوم يقولك مثل هالمباريات، طبعا لاعبي الوسط الغلطة الوحدة تضيعك، فمن تشوف الوسط الأفضل راح يقدم من خلال مردود المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي؟
4: طبعا يعتمد على جاهزية اللاعبين في النهاية يعني أكيد أن نص الملعب يعني من أهم المراكز في كرة القدم، يعني يوهان كريف قال عن نص الملعب هو اللي يبني وهو اللي يهدم،
1: صح.
4: يعني في نص الملعب هو اللي يهدم الكرات اللي عليك ويبني أيضا في كرة القدم، ولكن يعني أنا دائما أشوف أن يعني في هاي النوعية من المباريات يعني

0: حضور اللاعب، تجهيز اللاعب هو الأهم. يعني كل فريقين أكيد في ما يعني مصادر قوة ومصادر، أو يعني مصادر قوة ومصادر ضعف للمنتخبين، ولكن كيف تقدر تتعامل أنت مع المباراة وتفاصيل المباراة هذا الأهم. في النهاية ممكن تحصل فرص، مهم أنك تسجلها، مش مهم أنك تصنع الفرص، كيف تسجل هذا أهم في هذه النوعية من المباريات. لأن في النهاية المنتخب العماني، أنا دائما أشوف المباريات أو نظرتي لهاي النوعية من المباريات أن المباريات تروح بخطأ فردي ممكن يخلص لك المباراة كلها. دائما أشوف المباريات بهاي النوعية، يعني بهذا الشكل، المباراة السيناريو المرسوم في مخيلتي في هاي النوعية من المباريات بخطأ فردي واحد ممكن يخلص لك المباراة، إن كان مدافع، إن كان ضربة جزاء، إن كان مهم. وأنا أرجع وأكد إن منتخبنا قوي يعني متنوع المصادر، مصادر القوة عندنا متنوعة، عندنا مصادر قوة من الناحية الجماعية وعندنا مصادر قوة من الناحية الفردية، ولكن مهم كيف تقدر تتعامل مع الكرات بشكل جيد في هاي النوعية من المباريات. اثنين، من الناحية الدفاعية أنا أشوف أن منتخبنا مهم، وهذا أعتقد أن هي ممكن تكون اللي تخوفني أو تخليني قلق شوية، اللي هي الكور العرضية بالإضافة إلى الكور الثابتة للمنتخب العماني، لأنه يجيده وشفناه مع المنتخب العراقي قدر أنه يسجل أكثر من هدف،
1: نعم.
0: مع المنتخب الكويتي أيضا أكثر من هدف من الكرات الثابتة، نعم. الكرات الثابتة والكرات العرضية هي الخطورة بالنسبة لمنتخبنا. أما كيف تسجل، عندنا كل اللاعبين، نحن ما شاء الله كل اللاعبين يقدرون أنهم يسجلون.
2: أشكرك كابتن عبد الله ودكتور موسى. يمكن عصام سعيد يقول لك أتوقع مباراة فيها نتيجة كبيرة، هل تتوقع نتيجة كبيرة في الدور نصف النهائي ولا 1-0 تكفي للمباراتين؟
1: ممكن وارد، يعني هي كرة قدم في النهائي، مين يستغل الأهداف ويسجلها. لكن في ما أدري يعقب أيضا فيما يخص المنتخب الوطني، لو سمحت لي بس في عجالة فيما يخص المنتخب الوطني، مهم جدا مهدي أنك أنت اليوم، أنا أتكلم عن لاعبة منتخبنا، أن إذا في حالة فقدان الكرة في الثلث الدفاعي الأخير للمنتخب العماني، العملية ترجع عملية استرجاع الكرة الثانية، هاي مهمة جدا. ليش؟ لأن المنتخب العماني، وهذا ما شاهدته صراحة، خروج بالكرة خروج سريع خاصة عن أطراف الملعب، وهني راح تكون
2: هم عندهم الجهة اليسار الرواحي
1: وحتى
2: هو اللي يشتغل كثير صراحة.
1: تمام، لأن أنت اليوم تكون في الناحية الهجومية، والدكتور تكلم عن عملية التغطية ترى مهمة، لكن هم خروجهم بالكرة سريع، فهني ممكن يسوي لك ربكة يعني، وعندهم المساحة. لذلك الكرة الثانية في حالة فقدانها، في حالة انك فقدت الكرة الثانية، عليك انك ترجع تضغط لاستعادة الكرة الثانية، ما تسمح لهم انهم يبدوا ببناء الهجمة، هذا مهم جدا.
2: نقطة كابتن، تفضل عندك شيء؟
0: لا
2: كابتن عبد الله، دامك تكلمت عن الجهة اليسار رواحي ميلوني، وميلوني واحد من اللاعبين شوي عصبي، اخاف صراحة عليه انه بس ما تفلت اعصابه، لان الرواحي يحب
0: ان شاء الله انه يكون يعني في يومه في النهاية. يعني اوكي، الرواحي لاعب جيد، ولكن ايضا ميلوني لاعب قوي جدا من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. مهم في اليوم، انت تكلمت في البداية وتكلمنا، المهم الاطراف، مهم انهم يفعل الاطراف، الاهم لعيبة نص الملعب كيف يغطون الاطراف اللي بتزيد على في الناحية من الناحية الهجومية، لان هاي الادوار اللي يعطاهم اصلا من يوم تقرا التشكيله وتحلل كيف ياس يفكر زلاتكو، تدرك ان زلاتكو ترك عصام وكوليبالي اللي هم في ارضيه الملعب هم الاقرب للمشاركه، انهم واجبهم انهم يغطون الاطراف بشكل جيد، وهذا دورهم، واليوم بيكون لهم دور كبير في هذا الشيء. ولان المنتخب العماني في النهايه يلعب بطريقه 4-1-4-1 او 5-4-1،
1: راح يسكر
0: ويحاول انه يلعب عن طريق الاطراف، ما عنده حل اصلا، لانه هو يدرك ان قوه المنتخب الاماراتي في في في نص الملعب.
2: نعم،
1: بس مهم جدا ايضا كابتن عبد الله ان احنا ما انتمنا نلعب، يعني ننقل كره من العرض للعرض من العرض، لان دور صناعه اللعب خيمينيز له دور كبير جدا، لانه ممكن غارقين المساحات، فانت تريد تفتح ثغره. يعني انا اتكلم اليوم حتى عن عمليه ال1 2 هذه، تكون لاعبين قريبين من بعض بحيث
0: أن تحتاج لياقة
2: كبيرة. عصام،
0: عصام أتوقع أن نحن يعني منتخبنا خيمينيز والموجود يعني بشكل عام، عندنا يعني هاي تعتمد على الحلول الفردية أيضا من اللاعب، لأن في النهاية مش مهم اللاعب اللي يستلم الكرة، الأهم اللي يتحرك بشكل جيد باللعب بشكل صحيح. عندنا خيمينيز ممكن ترى في النهاية، أنا يعني دائما أشوف المباراة، إن المباراة ما بتكون بالسهولة اللي نحن جالسين نشوفها. ممكن نستفيد من كرة ثابتة، عندنا لعيبة يقدرون
1: تسديد
0: مهم، نستغل أي فرصة من الناحية الهجومية، إن كان تسديد إن كانت كرة ثابتة فاول أو كرة ركنية، أو نستغل نحاول نكون مركزين 100% من الناحية الهجومية وأيضا من الناحية الدفاعية لا ننساها ودورمهم.
3: وأنا أرى أن شوف في هاي المباريات محتاج إلى صبر،
2: لا تستعجل،
3: لا انت اذا عندك كفريق لا بيكون عندك صبر، عندك انتشار، اللي هو لما انا ليش سبب الاستحواذ على الكره. الاستحواذ مش مجرد استحواذ، الاستحواذ من اجل اني انا اخلق فرص، اني انا انهك الفريق من الناحيه البدنيه، هذا رقم واحد. رقم ثاني، اول رقم كذلك، ان رقم اخر انك انت انك ما سجل فيه هدف. ما دام انا عندي كره، هاي فلسفه، ما دام انا عندي كره الخصم ما يسجل فيه،
2: صح؟
3: الهاك نوع الجانب البدني لما يكون على عرضة جهة الشمال جهة اليمين الفريق الآخر لغاية ما أنا أترك في ثغرة، لكن هني موسيب كرة ببطء، لازم سرعة، سرعة التفكير، سرعة التنفيذ، التسديد مرة 18 بعض الأحيان إذا كنت مسكرت. فأنا أعتقد منتخب الآن قادر لهذا الشيء،
2: لياقيا بدنيا جاهزين،
3: جاهزين هني. لما أنا قلت بارحة أقول لك صراع الأفكار ما بين المدربين، فالآن هو طارق يعرف منتخب الإمارات، وكابتن زلاتكو عارف منتخب العماني، كل واحد لعب ثلاث مباريات، كل واحد عارف شنو نقاط القوة ونقاط الضعف. أنا بقول لك الآن هم بيستغلون الأطراف، هم الآن أكيد هو حاط في حالة هجوم ميلوني أو روبن، في في في لاعبين، لكن هني دور منو بيكون؟ دور عصام ودور كولوبالي في هال،
2: جميل،
3: والعكس صحيح نفس
2: الوسط.
3: فأنا أعتقد تكون مباراة فريقين يعني.
2: دكتور اليوم نص النهائي، دوم الأنظار تروح لحراس المرمى في هذا الدور خاصة، تعرف أنت يعني النهايات ربما تذهب إلى ركلات ترجيح، وأيضا في المباراة غلطة واحدة ممكن أو فرصة أو إنقاذ ممكن يأهلك. اليوم خالد عيسى أمام أكيد الحارس إبراهيم المخيني، من تشوف الأفضل صراحة خاصة في الاختبارات اللي تعرض لها في الأدوار وفي المباريات؟
3: لو شوف خبرة طبعا خالد عيسى أكثر،
2: جميل،
3: كثير. ليش؟ خالد عيسى لعب مباراة بطولة الأسيوية بطال، خالد عيسى لعب ضد ريال مدريد فرق كبيرة بطولة أندية العالم، خالد عيسى حقق بطولات كثيرة، عنده خبرة. وبعدين خالد من اللاعبين يستطيع أنه عن القيادة من الخلف وعنده صبر، فبالتالي كابتن عبد الله يتحدثنا أكثر لأنه كان مدير يوم الأيام في الأسيوية وفي النادي. إبراهيم الخيني كذلك حارس مميز بكل أمانة، أقول لك هو اللي وصلهم لهذا المكان، حارس صح. مميز جدا، المنتخب العماني من أفضل حراس الخليج أنا أعتبر الآن هو.
2: نعم كابتن عبد الله، سريعا أبرز الأوراق في المنتخبين اللي هم لاعبي الأجنحة، وإن كان صراحة في ميزة خيمينيز في وسط الملعب للمنتخب الإماراتي خاصة لما يتخذ قرار الدخول داخل منطقة الجزاء. اليوم المنتخبين يعتمدوا على الأجنحة، الرواحي، علي صالح، بالا وغيره من الأظهرة، يعني القوة واضحة للمنتخبين هي أظهرة
0: يعني
2: أو أجنحة، كيف تقدر توقف هذا للمنتخب العماني من اسم منتخبنا خاصة أنه يلعب هجومي؟ هل الأسلوب الهجومي يمنعهم من أنهم يهاجمون بالأطراف؟
0: هو المنتخب العماني اليوم ما لن يبادر في بداية المباراة أنه يهاجمك، هو يدرك مصادر القوة بالنسبة لك ويحاول أنه يوقفها. في النهاية أنت المهم مثل ما قال عصام أنك أنت لا تفقد الكرة سريعاً، لا تلعب على العرض والأكوار العرضية البطيئة اللي ممكن تخطئ فيها وتسبب خطورة لنفسك، هذا مهم. المنتخب العماني بيكون متأني بالنسبة للمنتخب الإماراتي، بيحاول إنه يعني يلعب بشكل مباشر على المنتخب، وأنا يعني ممكن أشوف نشوف كور طويلة عرضية سريعة للمنتخب العماني بأقل النقلات، لأن في النهاية يدرك إن عندنا نص قوي وأطراف قوية ومدافعين أقوياء، فهو بيحاول يلعب على أطراف. مهم بالنسبة لميلوني بالا، أيضا لا ننسى صح أدوار النص نحن تكلمنا فيها، أدوار بيمنتا وعلى زهر أنهم يغطون الأطراف اللي تروح يعني الفريق لازم ما يكون متباعد، لازم يكون الخطوط قريبة من بعضها،
2: جميل.
0: بالإضافة للكوميونيكيشن اللي يكون بين اللاعبين بنفسهم، اللي هو الأشياء اللي ممكن ما حد يدركها ولكن أشياء مهمة، اللي هو التنبيه، الكلام، الأشياء هاي ممكن تغير لك قرارات في مهمة في أرضية الملعب. بس أنا أقول حق اللاعب، اللاعب وراك أو اللاعب أمسك اللاعب، هاي أشياء تغير في أرضية المباراة، هاي في الكوميونيكيشن اللي يكون بين اللاعبين في أرضية الملعب، هذا أشياء مهمة. بس بعد لا ننسى أدوار اللي ممكن تكون

0: مؤثرة جدا لهم حراس المرمى, ومثل ما تكلم
1: نعم.
0: مو فقط في إذا وصلوا لركلات الترجيح, أيضا في من خلال مجريات المباراة.
2: نعم. وأهم شيء في هذا هاي المباراة الجانب النفسي والذهني للاعب. دائما نتكلم عن صلابة العقلية أو ثبات الانفعالي.
1: جميل.
2: من ناحية أن اللاعب تحكم في انفعالاتك, لعبة كرة قدم لعبة انفعالات والحركة, الثقة بالنفس أن حتى لا قدر الله سجلوا فيها كذا, أن أنا كلاعب لازم ما أنفعل, لازم ما أنضرب, لا ألعب بنفس أسلوبي ونفس هدوي. هذا شيء مهم جدا. يعني في بعض الأحيان إن سواء كان على مستوى الأندية, بعض اللاعبين على مستوى المنتخبات إذا سجل في هدف كأنه مباراة انتهت.
1: نعم.
2: من أول خمس دقائق والكل يهاجم, الكل تشوف مشكلة اللاعب العربي كذلك عدم انضباط التكتيكي عنده, دائما عنده حالة السرحان, عدم التركيز. كرة القدم مش 90 دقيقة, لا بعد 90 دقيقة لغاية ما يصفر الحكم. فأنا أعتقد مباراة اليوم محتاج إلى صبر, محتاج إلى ثبات الانفعالي, محتاج إلى, إلى, إلى, إلى التزام, وهذا شيء مهم جدا في كرة القدم داخل الملعب.
1: نعم. يعطيك العافية دكتور كابتن عبد الله عصام سياد. مفروض منتخب الإمارات من الشوط الأول ينهي المباراة سعيد, تكلمنا عن النقطة. رب لال عليكم السلام. ايضا سعيد يقول هل سوبزرات الضغط على لعيبه عمان في ملعبهم؟ اكيد راح يتبع. لكن في نقطه الحكم الهولندي, رايك في الحكم الهولندي داني ماكيلي, هل راح يكون, لان يقال انه طبعا عنده فرط في الكروت.
3: ايوه ما شاء الله. ومعنى وفي نقطه مهمه جدا على هذا المدى مهدي
1: الحكم
3: هذا الحكم ما تقدر تمثل معه, لا تمثل, لا لا, لا تطيح, لا تمد, العب
1: على طول,
3: على طول يعني. هو اصلا ما ينظر,
0: تعرف الحكم هذا انا اتذكر الحكم هذا حكم لنا في دورينا, يعني حكم في دورينا
3: مباراتين
0: احد المباريات كانت يعني مباراه كان فيها حدث يعني في وقتها مباراة العين الوحدة بالانذار عنده في
1: سريع.
0: شربة ماء
1: الله
0: يعني كيرلس يعني ما عنده مشكلة كيرلس.
1: طيب الحضور الجماهيري أكيد راح يكون مؤثر في مباراة منتخبنا, لكن تكلمون عن التفاصيل الصغيرة للكرات الثابتة, التحول السريع, دكة البدلاء, لمن الأفضلية؟
3: الأفضلية أكيد أنا بالنسبة لي لمنتخبنا دكة البدلاء منتخبنا. الكرات الثابتة هذه احنا شوي نعاني منها لذلك نتكلم الفريقين, ولكن نتكلم هو تكلم الكابتن عبد الله عن نقطة مهمة وأنا أريد الكوميونيكيشن مهم جدا في الكرات الثابتة. يجب اليوم أنك تكون في الرقابة المان تو مان, عارف أنت وين رايح في كل زاوية في كل مكان, ما تترك أي يعني أي فرصة للاعب.
1: جميل. آخر دقائق لأن عصام, بس توقعك لنتيجة المباراة؟
3: لا نتوقع إن شاء الله بإذن
1: كنا طبعا
3: أكون منصف, توقع تكون 3-1 منتخب مارات.
1: نعم نتيجة كبيرة يعني
2: الكرة الثابتة بالذات. أنا أقول لك خمينيز بالا اكثر من لاعب ممكن يسدد.
0: توقع دكتور الحين توقع
2: قلت لك
1: اماراتيه. لا انسى, ترى نشجع بس نتيجه كبيره. لا هو قال
2: ان شاء الله.
1: لا انت قلت اشواط اضافيه للمنتخب السعودي مع القطر.
2: إيه؟ الامارات ان شاء الله 3-1.
1: إيه يعني نفس عصام تقريبا ثلاثيه
0: ان شاء الله.
1: كل التوفيق لمنتخبنا. نروح سريعا اخر الدقائق مع المنتخب السعودي والقطري. المباراه اللي راح تكون اكثر جمالا مثل ما قال الدكتور, الملعب يمكن 65,000 يمكن اكثر صراحه, بس هو تقريبا 60-65. طيب تشكيل السعوديه اكيد بريكان, ابو الشامات, مندش, الهمامي, كنو, الدوسري, ذكري, العمري, محزري, والعويس, والحربي, واكيد قطر, المعز موجود, عبد الرزاق, عفيف موجود, مدبو موجود, فتحي, بضياف, خوخي, ميغل, همام, والعلوي, وابو ندى. يمكن من التشكيلتين صراحه المنتخبين داخلين تشكيله ناريه, ما في تقول لي مندش دسه في الشوط الثاني داخله كله جاء, حتى المعز داخل
0: شوف من خلال التشكيلة أعتقد أن الفريقين يعني داخلين بفول تيم ومركزين وهدفهم واضح. يعني حتى يعني توقعت أن المنتخب القطري يبدأ يعني يستغني عن بعض المهاجمين, ولكن داخل بالمعز وأكرم ويوسف. أيوة يعني نشوف اللاعبين المهاجمين كلهم,
1: يعني المباراة راح تكون مفتوحة.
0: أنا أتوقع أوبن جيم.
1: إيه. من التشكيلة.
0: من الفريقين بتكون أوبن جيم. يعني ممكن تكون هاي المباراة فيها أهداف كثيرة أنا شيء أتوقع.
1: نعم. دكتور نقطة حراس المرمى ما زلت يعني أنا مصر عليها صراحة, خاصة إن العويس مع أبو ندى شفناه يتألق في مباريات ومباريات لا, لكن في هذه البطولة تألق كثير أمام منتخبنا الوطني, خاصة شال كور كثيرة كان ممكن خسارة, لكن شال كور والعويس يعني ما تم اختباره بشكل صحيح. كيف تشوف الحراس المرمى؟
2: الحراس اثنتهم والله مميزين. العويس كاس العالم مع مرتين في 22

0: مانشستر يونايتد كذلك لعب في آخر بطولة كأس العالم. كذلك أبو الندى لعب في كأس العالم، حارس مميز شاب استطاع أنه يخلي احتياط الآن برشم، فأنا أعتقد الحراس الاثنين على أعلى مستوى.
1: نعم، أفضل خطوط المنتخب السعودي الهجومي، القطري الدفاع يمكن استقبل هدف وحيد، فكيف تشوف المنتخب السعودي ولا هدف دخل مرماه لأنه يمتاز بالأسلوب الهجوم مثل ما قال دكتور اندفاع؟
2: هذا ما قبل المباراة، ما بعد المباراة موضوع جميل. ثاني مختلف. أنا أتوقع أن المنتخب السعودي يمتلك يعني قوة هجومية هائلة جدا يعني، وقادر أنه يسجل من أنصاف الحلول. يعني مهم بالنسبة اليوم المنتخب القطري ليس فقط يعني المدافعين، أتوقع أن نص الملعب أيضا بيكون عليه دور كبير أنه يحاول أنه يبعد الخطورة عن المدافعين.
1: نعم، وايد انتقدنا دكتور أكرم عفيف، توقع هاي مباراته؟
0: لا أنا ما انتقدته،
1: لا يعني كابتعادة
0: كان عنده نوع من السمونه
1: إرهاق اللي هو كل مشاركة على
0: كان عنده وعكة صحية، اليوم بيلعب، فاليوم نشوف أكرم آخر.
1: نعم،
0: هو أكرم الأسيوي.
1: جميل، الجمهور له تأثير اليوم؟
2: ما في شك أن الجمهور بيكون له تأثير بالسلب أو بالإيجاب للمنتخب السعودي وعلى المنتخب القطري أيضا.
1: نعم، طيب إذن مباراة صراحة راح
2: يكون
1: سريع سؤال وإجابة على السريع. قبل أكيد ما نروح للمباراة اللي منتظرة أكيد، والجماهير صراحة تنتظر اللقاء المثير ما بين المنتخب السعودي والقطري. راح نشوف كل هذه التحاليل في في في على أرضية الميدان. أكيد دكة البدراء السعودية ولا القطرية دكتور الأفضل، خاصة أن دوم يتكلموا أكيد هذه من ضمن النقاط أو التفاصيل الصغيرة اللي هي الكرات الثابتة المرتدة الخاطفة دكة البدلاء.
0: لا هو طبعا أكيد المنتخب السعودي عند بدلاء أكثر
1: من قطر،
0: خاصة عبدالله
1: حمدان نعم
0: من لاعب عنده، حتى المنتخب السعودي القطري عنده كبدلاء. هاي المباريات دائما بين تنسيت فيها، أعتقد خليجي 14 منتخب القطري فاز بطولة الخليج في الرياض.
1: نعم جميل. الحكم البرتغالي جواو بينيرو بيتأثر بالجماهير؟
2: لا نحن هاي الموضوع إذن ممكن، لكن الحكام يعني يحكمون مباريات، في النهاية هاي الحكام مصنفين على مستوى العالم دوليين، حكمين في كاس العالم، حكمين في مباريات كبرى يعني بيحكم مباراة بيروح في النهاية. المهم مش المهم الحكم، ولازل تكرر، المهم العوامل المساعدة اللي هي الفار وما الفار، هاي اللي ممكن تأثر على مجريات المباراة، أما الحكم بيكون فير يعني.
1: الدكتور قال
0: هم الاتحاد الخليجي فكوا عمارهم، حطوا الأجانب عشان ما يقول والله مواطنين وهذا ولا تأثير سلبي، وفعلا احنا العرب والخاصة الخليجيين بيتأثرون
1: عاطفيا. دكتور انت توقعتها ركلات ترجيح أشواط إضافية كابتن عبدالله؟
2: منتخب السعودي
1: السعودي وأنا مثلك طبعا. مستمعين الأحبة أكيد بعد ما طفنا في تفاصيل هذا المساء الاستثنائي وقرأنا الميدان بين أرقام حسابات نبض أماني توقعات مواجهتين في المربع الذهبي تحبسان الأنفاس كلاسيكو الطموح كسر العقدة بين السعودية وقطر ديربي التحدي بين الإمارات وعمان تتشابك الخطوط تعدد توقعات لكن القلوب هنا تشخص نحو راية الأبيض ينبض معها الرجاء يتجدد الأمل بأن يبتسم الميدان إن شاء الله لفرساننا ونزف الإمارات بإذن الله وفضل إلى النهاية الكبير مهما كانت هتافات المدرجات مهما اشتدت صراعات 90 دقيقة المكسب الأكبر قد تحقق لقاء الأحبة جمعة الأشقاء في كرنفال خليجي 27 لتبقى روح الخليج الواحد هي الكأس الأغلى اللي يرفعها الجميع. شكرا لكم ولكرم متابعتكم، دمتم دائما بخير. هذا صوت الملاعب، تحية وتقدير الكباتن فريق العمل دكتور موسى عباس عبد الله علي عصام زياد واخوكم مهدي سليمان. شكرا كباتن.
0: شكرا لك كابتن،
1: الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا وانت إمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: شكرا.
1: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية.

بالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

رابضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويتمت.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بله يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.